برشلونة انتهى فيني جيت كوغا مطانيا جيت رؤيا هم سفر جهي هريان اوديت نارين او كيات نتنين قبا جيت ورا

وانتمينا سيمون دينيش مواقع ويني دولني جيجان كوك ناسوها او يا جيجان بقصايا بروغرامنا بروغرام كوك اما تاني سوماي بايانون بناها تو ديك سامن ديك ساني جامنو جليوني دينتان دينتان ويت بارتي بروغرام كوك ناسوغين ويني جول جول غني باجي اهان ساني انجلش كوبور غني باجي ميني تشيبون اهان ساني هندي كوبور غني باجي ميني كولاتيو ويت بارتي Katam baji Hindi kobo aur katam baji minute bonga o English kobo ko knasogen yan Akashvani 2